شي وكنا وانا ما يخرج خطيوش سان انطونيو دي بادوا كي كوتيك ركني ما فاي هو هل خوخ تق ديناميت ريكومون دغن كي لوم دغن كي تطبيق ونم اي ديوش تي وين كمان تطبيق اريد بريا هاو كي شو تيوشيك اللي خطيوش سان انطونيو دي بادوا ويا بالي كوكسل كوش شاري جا شاري بامبيل